0: يوم المرأة،
1: جنان جيهانة،
2: فيشوكي مهيلاين،
3: روجا بيركي،
4: دنيا كدنر،
2: Women of the World،
5: Weltfrauen
6: Entsendung der internationale Frauenbegegnung für Klebruck
7: am Dienstag 17 Uhr.